0: مرة حرفهم الفيلم جي سيكوال آبارا بانتو مي تيزا مي ديبان فيلم مي أوفا داني دين مي جن فينيجن داني دين مي كهلا مي لوبي جي إشكي فيلم تاكو مي فينيجن دا برا جينا بايجي مقبول كان لبفوا مي تاريكم غوا هاش وردن مي فيلم فينيجن داني مي جي ترون Pakistan drama Muhafiz mihinga June mo tirihuga dakkam fasha gota nimme afikamal de fa khabar maneki mire mi drama a dakkam fashane mi ge tarina balala iruga Momina Iqbal ge iturun fenige midani Junaid Khan leadu ehma miha hisabun nustakuge surkhitakun mi ba kurkol laf anikas dani hikam lave kamihar gadi miwani nuhakati summinating afno theke megahertz divehi fmun migadi ga kuriamita rajhenduna mi shoga miha hisabun mi jahadeni migadir ke feshun kamkawa amil raaku kelama
1: dengoti varan has bay inge dengoti mi var ginabe ku intizar kurani kene mi hafta tere gol mi rajhenduna mi showing e ba wahaka dakkala munda brp ge top 5 ge bay kudinna ehim top 5 adiya daturu kuri bay kudinna e ba wahaka dakkala dengoti hama ege teren kujaka aiki gol mi baddal kurani
2: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغنم.
3: وترى الشمس إذا طلعت.

0: Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: موديها اكم ميجاهرتز تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله کے اسم فلم فشاگن میں

0: السلام عليكم. نودي هاي كم ميجاهرتز تبي اف ام كي هون تري نان اوفا بير واقط كل كان يتم سبورتس بيت مي شو ياي كوغا مي ادس مي بدل كل دي سما مي سلسلة كي شو تاوغا مي كنستني كولي وارو كي دايرا كارك هاي تري وافرا تاوغا دايرا كي واهك تكا اميلا ديروم كي واهك تا سبورتس بيت مي شو غا واني تفات دايرا تكون كلون تري كي واهك تا مي هاي سابن هارو كنستي فا مي شو كوريا مي كندني كم مي هو متوه هيك مين درو تيج هايرو
1: Sports Beat.
0: Nodi heke megahertz tv fm mi gadi ga kuria mi gendani sports beat mi hafta ke show ga mehmane ke gutka baverum wani woli kulun teria ahmat navi adam kuliver ge tafat wahak taka adi minum ves diri ulumuge tafat wahak taka eku mi show mi ad kuria dani enames em fulatama mi genesteni gadir ge feshun kam kawa aminda raku ge lava mi lave fahu navi eku ka patal kolana
2: ನೋದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಲವೇ

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
2: أبدا فهي لواتا كايكو أمازي كتيريا.
3: هيتا كون جاغهودي إمّا كاياوا فنانونجى هاندان تا كايكو.
2: هاندان تاوجي تيريا داتورو كولما.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.